0: الدين علي ميري، تنظيم موينة حبيبي.
1: تو سمت من سنگ پرت میکنی، من سمت تو گل پرت میکنم.
2: البته روی قبرت.